0: RTV صوفيا مزارة فالينا وناو
1: مادي إيفا جابرو بولور أم إيفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا وناو